لو تعرفني أني أعيش، لو تعرفني أني أعيش مريض براعي. بالراجل كسني لو بالراجل كسني ما ممكن تجادي. براجي طبيب قلبي، براجي طبيب قلبي، طبيب كنت راسي. ولا لا ما بنساك، لا ما بنساك.

بسم الله يا بجلك كلام الله الله تيمك مدنجل من النبي دواك زتو دزعي دو يا تكي ومين نادك انت وعينك ذنزما كنسان كو زمن تواي وددوشك كوني كواف سيني دو سكاوا حسن

0: روحي
1: لا خلاص كيف
0: طالب طالب صايب جوزي كوشر وغازي أصاب الوصار الله كان مصري حصانيني أصاب الوصار الله دام إيماني كارين أكثر مالي فنون كوكو مصري حصانيني أبن دكوام من أكي شرك الله دام إيماني الله قاتم با الله ما يشرك الكوشي بيبي قسامي قبقى سمع

جمع عجل عند رجل جاءها الكمال في يا جيوب صوت من يا جواني يا ذاني وامي الوكاسة في مزابة في الهالي يا جبوجي يا روح نجمع

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعيذنا بها من جور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائل وهي لكل متحير وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وفجور كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا. اللهم ارفع عنا الجهد والعمي والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أنت السلام اجعل السلام في بلدنا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أنت المؤتي أعدنا الأمن والعافية في بلدنا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أهدنا وأهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله تبارك وتعالى كيسيرا وشبابهم عن محمد صلى الله عليه وسلم كسريم daga jaircin kowane jairi, ka tsare mu daga makircin kowane makiri, ka tsare mu daga zalincin kowane azzalimi, ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri, ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka, ka tsare mu da hasidar kowane mai hasida, ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara, ka tsare mu da makircin kowane mai makirci, ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba, ka tsare mu da sukan kowane mai suka, ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara, ka tsare mu da dariyan abokin gaba, ka tsare mu da sharrin mai taurin kai, ka tsare mu da fasikancin fasiki, ka tsare mu da fajircin fajiri, ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi, ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu. Allah ka ɗauke mana wahala, ka ɗauke mana yunwa, ka ɗauke mana sarki. Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai. Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin ƙayin masu yin kai, kai ne fiyayyen wanda ake roƙo. Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan ƙasa tamu, ka tabbatar mana da aminci a wannan jiha tamu. Allah ka kai ne mai bayarwa, Allah ka ba mu aminci, ka ba mu lafiya a wannan ƙasa tamu, ka ba mu lafiya a wannan jiha tamu. Allah ka shiryar da mu, ka shiryar da ƴaƴanmu. Kai ni'ima, kai ne ma'abucin ni'ima, kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi. Allah ka sanya mafi alkhairin ranakunmu, ranar gamuwa da kai. Allah ka karɓa mana addu'anmu, ka karɓi tubanmu. Kai ne mai karɓan tuba,